0: بلاس تم كفافي
1: تيميسي نينا ماندي ام سوفتون سو تيميس اغي ساتو توك نو فاتا تو فلو بيرينينا دي ساو رسالة كشي سيدا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو دي ساتينو فلومنا يا تاوانات ني فكيريزانا تاوانات ني فاساروتانا تاوانات ني فانتشانا تاوانات ني تيمانانا فاتمتمانا تفيتا زانكا ni flupire nena sin furongo tete na nin nana tateraka nofnis tateraka dono nofn setine ret fani nofni tanura malakas ni nofn sanakai nangalaka satinu kutena figene na nana tawanti azalene tam tipigene ti na nupka boate rose afoka fula mena ke batti la fok afoka nfat suka batti la fok setine izrede na tam tawal na mit wana sun tagana na matakaskiaga te wan tagana kai matakaskiaga te wan tagana kamala kas ti ul tukana agina tsat kisana yanas na sugun gouvernement yen top na sugun an gouvernement gouvernement te batsini asa gato mu fa yenono mpai kwa setina watao fan bola manaka kan side sao ti matukana sai top ko anenti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: لاستم كفافي
1: رفا ميسي في تورانا تزاكن فوقا تسمينتي من نارني في الهرم بي زيتي نتونا باس في الهرم بي أراد ستاب نروني فوي تسنيتي في تورانا روتي فتوقنيالا نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتي تقوم فنير تيرتي نروتا من زي